كيف تستنى تجبوك جدايدو وايد فلاغ وينا لسنا بيلا فو بي ايزي 100.2 بونجو كيف انت اللوم الهاد 26 تالولي والتقايت ما دي لفرا لقتتني اش ناسب لي صارت راري متى سيب للشهات يسمك مانديش بريتز بقايا مملية نوتيفيكيشنز ودستراتيوني يتكونتوين فيرا ما لسيب برسونا في خايتك للاستا اللي تخارس ليك وتيقفو تسمك وش يصبح منا ملا اللوم ينسى نوغر عليك لسيب ديك البرسونا اللي تسمعك ما امبورتانتي اللي انت وكل تعمل الستيس له بس انهالك دين السا كلاسيك ورطة Beautiful South دايم فوق بي ايزي 100.2